نكتب لنهرب تنقول احنا هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو القلم شي بيت وصار الحلم أرنيت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات حكاية سفر وغيمات.

مفيش ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول اه، والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه يا شاويش، ده انا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق ما بفوقش بموت.

الكون مشاكل كثرة والراس اللي شاب قل شكون اللي فيها ما تلاقيعشي بلاد جسن وصفيها كي تواتي نخليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها ناس ترمي في بلاها بخلافتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تالي